الجوع بسينا ولا حننسى من هون يوم ما ننجح شو الارض اذا ممنوع تزرع شو الشارع اذا ممنوع تقطع شو الهوى اذا ممنوع تتنفس شو الرأي اذا ممنوع تتخبس شو الارض اذا